أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 14 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأه عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تقوم بتغيير تحذيراتها بعد هطول أمطار غزيرة مميتة في محافظة تشيبا. طوكيو تعتزم دراسة اتخاذ تدابير مضادة بعد زيارة بوتين لجزيرة تعتبرها جزءا من أراضي اليابان. هيكسيث بإمكان الولايات المتحدة إبقاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية إلى أجل غير مسمى. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. قامت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بخفض مستوى تحذيرات الطوارئ من المستوى الخامس لأجزاء من محافظة تشيبا بعد أن شهدت المنطقة

كميات قياسية من الأمطار حتى صباح الجمعة، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص على الأقل. وأعلنت سلطات محافظة تشيبا يوم الجمعة عن وفاة 4 أشخاص، بينما عثر على شخص آخر لا تظهر عليه علامات حيوية، ولا يزال شخص آخر في عداد المفقودين. ويعد مستوى التحذير 5 هو الأعلى على مقياس وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وتم تخفيض مستوى التحذير الطارئ من الأمطار الغزيرة الذي كان سارياً على 22 بلدية إلى المستوى 4 أو أقل، كما تم تخفيض مستوى التحذير الطارئ من الانزلاقات الأرضية الذي كان يشمل 6 بلديات إلى المستوى 4 أيضاً. ولا يزال الناس ينصحون بالبقاء في حالة انتباه لمخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار. وتتحرك السحب المطرية نحو المحيط الهادئ، لكن مسؤولي الأرصاد الجوية يحثون الناس على الانتباه ليس فقط في تشيبا ولكن في المحافظات المحيطة بها كذلك. تعتزم الحكومة اليابانية النظر في اتخاذ تدابير مضادة عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إحدى الجزر 4 التي تسيطر عليها روسيا وتدعيها اليابان. ومن التدابير أو من بين التدابير الممكنة تعزيز العقوبات القائمة التي فرضتها طوكيو بالفعل على موسكو بالتنسيق مع المجتمع الدولي بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. وتعرف هذه الجزر في اليابان باسم الأراضي الشمالية، وتؤكد الحكومة اليابانية أن هذه الجزر جزء أصيل من أراضي اليابان، وتقول إنها احتلت بشكل غير مشروع بعد الحرب العالمية الثانية. وتطرقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي يوم الخميس إلى زيارة بوتين إلى إيتوروفو إحدى هذه الجزر، وأكدت أن الجزر أراض أصيلة لليابان في ضوء الحقائق التاريخية واستنادا إلى القانون الدولي. وأشارت تاكايتشي إلى أن زيارة الرئيس الروسي الحالي تتعارض مع موقف الحكومة اليابانية الثابت بشأن الجزر، كما قالت إن الزيارة تؤذي مشاعر الشعب الياباني وهي غير مقبولة على الإطلاق. وأضافت رئيسة الوزراء أن الزيارة جعلت من الأصعب استعادة العلاقات بين اليابان وروسيا على المدى المتوسط والطويل. واستدعى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو سفير روسيا لدى اليابان نيكولاي نوزدريف إلى وزارة الخارجية في طوكيو. وخلال الاجتماع قدم موتيجي احتجاجا شديدا على زيارة بوتين، وقال الوزير إن قيام بوتين بهذه الزيارة بشكل أحادي له أثر سلبي بالغ على العلاقات الثنائية. وطلب موتيجي من نوزدريف إبلاغ الحكومة الروسية بهذه النقاط على وجه السرعة. يذكر أن روسيا أعلنت في عام 2022 عزمها تعليق مفاوضات معاهدة السلام مع اليابان بعد أن فرضت طوكيو عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وتشمل المحادثات قضية الجزر. وحافظت الحكومة اليابانية على سياسة التواصل المستمر مع روسيا حتى في خضم الصراع الممتد في أوكرانيا. وفي الشهر الماضي تبادل موتيجي الآراء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لوقت وجيز في الفلبين. ويقول المحللون إنه من المتوقع أن تزداد حدة توتر العلاقات الثنائية المتوترة بالفعل. ردت روسيا بحدة على احتجاج اليابان على زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى إيتوروفو إحدى الجزر 4 التي تسيطر عليها روسيا وتدعيها اليابان. فقد أصدرت السفارة الروسية في اليابان يوم الخميس بيانا بعد أن استدعى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو سفيرها في وقت سابق من اليوم لتقديم الاحتجاج. وبحسب البيان الروسي رد السفير نيكولاي نوزدريف بأن الجزر جزء لا يتجزأ من روسيا، وأنها أصبحت جزءا منها في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ويشير البيان إلى أن الرحلات التي يقوم بها الرئيس الروسي داخل أراضي البلاد هي قرارات سيادية حصرية من قبل قيادتها، ولا يمكن أن تكون موضوع نقاش مع دول أجنبية. وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس بأن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو صرح لوسائل الإعلام يوم الخميس بأن الجهود الدبلوماسية اليابانية لن تثمر عن شيء
كما أكد أن الأراضي الروسية ستبقى أراضٍ روسية. صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجزيث بأن البحرية الأمريكية قادرة على فرض حصار على الموانئ الإيرانية إلى أجل غير مسمى، ويأتي تصريحه فيما تطالب طهران برفع الحصار كشرط لإعادة فتح مضيق هرمز. وفي حديثه للصحفيين يوم الخميس قال هيجزيث إن الولايات المتحدة ستقوم بتوجيه السفن ذهابا وإيابا وستواصل الحصار. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن بلادهم تستعد لإرسال حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية USS جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل USS إبراهام لينكولن. وذكرت الصحيفة أن السفينة جورج واشنطن المتمركزة في يوكوسوكا بالقرب من طوكيو عبرت مضيق ملقى هذا الأسبوع، وتم نشر حاملة الطائرات إبراهام لينكولن في الشرق الأوسط منذ يناير كانون الثاني. وتشمل الشروط الستة التي حددتها إيران لإعادة فتح مضيق هرمز أيضاً إنهاء جميع العقوبات المفروضة على البلاد ودفع تعويضات عن الأضرار المتعلقة بالحرب. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية يوم الخميس عن متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي قوله إن مضيق هرمز لا يزال تحت الإدارة والسيطرة الكاملة لإيران، ولا يمكن لأي سفينة تجارية أو ناقلة نفط عبور الممر المائي بأمان دون إذن إيراني. ويتزايد التأثير على الشحن وسط حالة من عدم اليقين بشأن آفاق المفاوضات بين البلدين. وذكرت شبكة CNBC أن حركة المرور عبر المضيق تقترب من أدنى مستوى لها منذ شهر مايو أيار. ويعد مضيق باب المندب الواقع عند مدخل البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن طريقا ملاحيا بديلا للنفط الخام، إلا أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن أعلنت حصارا بحريا على السعودية. مستمعين، بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 24
0: ونتعلم كيفية ذكر الأطعمة التي لا نحبها أو لا نأكلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم قام أحد نزلاء السكن كايتو الذي يعشق الطهي بإعداد الفطور. يبدو أنها وجبة إفطار يابانية تقليدية.
0: تعالوا إذن نسمع إلى حوار الدرس 24.
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
0: إليكم المعاني.
1: على المائدة وجبة إفطار يابانية مكونة من أرز وحساء الميسو والسمك المشوي وغيرها من الأطباق، وكايتو وتام يقولان كلمة التحية التي تقال قبل تناول الطعام.
5: إتاداكيماس.
0: لنأكل الآن.
1: المضيفة الروبوت هاروسان على مائدة الطعام تقول:
0: الطعام الياباني مفيد للصحة.
1: تام تسأل هاروسان:
2: これ生卵ですか؟
0: هل هذا بيض نيء؟
1: وهاروسان تجيب:
3: هاي.
0: نعم.
1: فتقول تام معتذرة:
2: سميماسن.
0: آسفة.
2: واتاشي ناماتاماغو وا تابيراريماسن.
0: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيء.
1: وكايتو يقول:
4: سو.
0: أهو كذلك؟
4: جا ناتو مو دامي.
0: إذن أنت لا تحبين الناتو أيضا؟
1: هذه المرة تجيب تام مسرورة:
2: ناتو دايسكي ديس.
0: ناتو أعشقه. ناتو هو طعام يصنع بتخمير فول الصويا، وغالبا ما ينكه بصلصة الصويا المالحة ويؤكل مع الأرز الأبيض. يتسم بأنه لزج وله رائحة مميزة جدا، قد يجده البعض منفرا،
1: ولكن تام تعشق الناتو، أما أنا فلا أحبه.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيء. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأطعمة التي لا تحبونها أو لا تأكلونها. إليكم معاني الكلمات. هو البيض النيء. يعني لا أستطيع أن آكل. أهم نقطة في هذا الدرس هي صيغة عدم القدرة من الفعل، كما أن نقول
6: تابيراريماسن،
0: لا أستطيع أن آكل. الفعل يأكل هو
6: تابيرو،
0: وصيغة المقدرة أي يمكن أن آكل هي
6: تابيراريرو،
0: ونفي
6: تابيراريرو
0: بأسلوب مهذب يكون هكذا
6: تابيراريماسن.
0: ندعوكم لحفظ هذا التعبير كما هو
6: تابيراريماسن،
1: لا أستطيع أن آكل يعني تابيراريماسن.
0: نعم، أذكر الشيء الذي لا تأكلونه وأضيف بعده الحرف المساعد و، ثم قولوا
6: تابيراريماسن.
1: استمعوا ورددوا
6: تابيراريماسن. ناما تاماغو وا تابيراريماسن.
0: لنرى مثالا آخر. هذا حديث امرأة عن طعام ياباني لا تستطيع أن تأكله.
7: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
2: سميماسن، واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: إليكم المعاني.
7: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
1: تفضلي، كلي كثيرا.
6: دوزو
0: يعني تفضل.
6: تاكسان
0: يعني كثير.
6: تابيتي كوداساي
0: يعني كل من فضلك، وهو أسلوب الطلب وعبارة عن صيغة ت من الفعل
6: تابيرو
0: أي يأكل مضافا إليها
6: كوداساي.
2: سميماسن، واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
1: آسفة، أنا لا أستطيع أن أكل السمك النيء.
6: سميません.
0: معناه هنا آسف.
6: واتاشي
0: يعني أنا.
6: ساشيمي
0: هو الساشيمي أو السمك النيء.
1: استمعوا ورددوا.
6: ساشيمي وا تابيراريماسن. واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن. سميません. واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: تعالوا نذكر شيئاً آخر لا نستطيع أن نأكله. هناك من عنده حساسية ضد القرايدس. كيف نقول إننا لا نستطيع أن نأكله؟ القرايدس هو
6: إبي. إبي.
0: ولا تنسوا أن تقولوا أولاً سميماسن للاعتذار.
2: سميماسن، واتاشي إبي وا تابيراريماسن. سميماسن.
0: مثال آخر، كيف نقول إننا لا نأكل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير هو
6: بوتانيك. بوتانيك.
3: سميません. واتاشي بوتانيك وا تابيراريماسن. سميません. 私、豚肉は食べられません。
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير يكون مفيدا أن تحفظوه كما هو. وتعبير اليوم هو
6: いただきます.
0: هي كلمة التحية التي تقال قبل البدء في تناول الطعام تعبيرا عن الشكر لمن أعده ولحقيقة أن

0: هذه النعمة مسخرة لنا، وهناك من يضم كفيه أمام وجهه وهو يلفظ هذا التعبير. وبعد تناول الطعام نقول
1: ごちそうさまでした.
0: أيضا تعبيرا عن الشكر. ندعوكم لحفظ العبارتين معا.
1: いただきます。ごちそうさまでした.
0: والآن استمعوا ورددوا.
1: いただきます。ごちそうさまでした.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
0: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الإفطار الياباني. ما الذي يخطر على بالك يا رندا عند الحديث عن الإفطار الياباني؟ الوجبة التي وردت في الحوار، الأرز وحساء الميسو وشريحة السمك المشوي. فعلاً الإفطار التقليدي في اليابان هو الأرز الأبيض والناتو ورقائق أعشاب نوري والمشمش الياباني المخلل والبيض إلى جانب السمك المشوي. ورغم أن البيض كان نيئاً في الحوار، فكثيراً ما يقدم البيض مشوياً أيضاً. وماذا عن الطعام الغربي؟ هناك من يتناول الإفطار الغربي المكون من الخبز والبيض المشوي والعصير والقهوة. وماذا عن الإفطار في الفنادق؟ في ريوكان أو النزل الياباني غالباً ما يكون الإفطار يابانياً تقليدياً. أما في الفنادق غربية الطراز فعادة ما يتاح الاختيار بين الإفطار الغربي والياباني، وعادة ما يضم البوفيه المفتوح أطعمة يابانية وغربية معاً. ما أحلى البوفيه المفتوح الذي نستطيع أن نختار منه كل ما يحلو لنا. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan. في الحلقة القادمة تصاب تام بوعكة صحية، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 14 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأه عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تقوم بتغيير تحذيراتها بعد هطول أمطار غزيرة مميتة في محافظة تشيبا. طوكيو تعتزم دراسة اتخاذ تدابير مضادة بعد زيارة بوتين لجزيرة تعتبرها جزءاً من أراضي اليابان. هيكسيث بإمكان الولايات المتحدة إبقاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية إلى أجل غير مسمى. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. قامت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بخفض مستوى تحذيرات الطوارئ من المستوى الخامس لأجزاء من محافظة تشيبا بعد أن شهدت المنطقة كميات قياسية من الأمطار حتى صباح الجمعة، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص على الأقل. وأعلنت سلطات محافظة تشيبا يوم الجمعة عن وفاة 4 أشخاص، بينما عثر على شخص آخر لا تظهر عليه علامات حيوية، ولا يزال شخص آخر في عداد المفقودين. ويعد مستوى التحذير الخامس هو الأعلى على مقياس وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وتم تخفيض مستوى التحذير الطارئ من الأمطار الغزيرة الذي كان سارياً على 22 بلدية إلى المستوى الرابع أو أقل، كما تم تخفيض مستوى التحذير الطارئ من الانزلاقات الأرضية الذي كان يشمل 6 بلديات إلى المستوى الرابع أيضاً. ولا يزال الناس ينصحون بالبقاء في حالة انتباه لمخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار. وتتحرك السحب المطرية نحو المحيط الهادئ، لكن مسؤولي الأرصاد الجوية يحثون الناس على الانتباه ليس فقط في تشيبا ولكن في المحافظات المحيطة بها كذلك. تعتزم الحكومة اليابانية النظر في اتخاذ تدابير مضادة عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إحدى الجزر الأربع التي تسيطر عليها روسيا وتدعيها اليابان. ومن التدابير

تدابير أو من بين التدابير الممكنة تعزيز العقوبات القائمة التي فرضتها طوكيو بالفعل على موسكو بالتنسيق مع المجتمع الدولي بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. وتعرف هذه الجزر في اليابان باسم الأراضي الشمالية، وتؤكد الحكومة اليابانية أن هذه الجزر جزء أصيل من أراضي اليابان، وتقول إنها احتلت بشكل غير مشروع بعد الحرب العالمية الثانية. وتطرقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي يوم الخميس إلى زيارة بوتين إلى إيتوروفو إحدى هذه الجزر، وأكدت أن الجزر أراض أصيلة لليابان في ضوء الحقائق التاريخية واستنادا إلى القانون الدولي. وأشارت تاكايتشي إلى أن زيارة الرئيس الروسي الحالي تتعارض مع موقف الحكومة اليابانية الثابت بشأن الجزر، كما قالت إن الزيارة تؤذي مشاعر الشعب الياباني وهي غير مقبولة على الإطلاق. وأضافت رئيسة الوزراء أن الزيارة جعلت من الأصعب استعادة العلاقات بين اليابان وروسيا على المدى المتوسط والطويل. واستدعى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو سفير روسيا لدى اليابان نيكولاي نوزدريف إلى وزارة الخارجية في طوكيو. وخلال الاجتماع قدم موتيجي احتجاجا شديدا على زيارة بوتين، وقال الوزير إن قيام بوتين بهذه الزيارة بشكل أحادي له أثر سلبي بالغ على العلاقات الثنائية. وطلب موتيجي من نوزدريف إبلاغ الحكومة الروسية بهذه النقاط على وجه السرعة. يذكر أن روسيا أعلنت في عام 2022 عزمها تعليق مفاوضات معاهدة السلام مع اليابان بعد أن فرضت طوكيو عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وتشمل المحادثات قضية الجزر. وحافظت الحكومة اليابانية على سياسة التواصل المستمر مع روسيا حتى في خضم الصراع الممتد في أوكرانيا. وفي الشهر الماضي تبادل موتيجي الآراء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لوقت وجيز في الفلبين. ويقول المحللون إنه من المتوقع أن تزداد حدة توتر العلاقات الثنائية المتوترة بالفعل. ردت روسيا بحدة على احتجاج اليابان على زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى إيتوروفو، إحدى الجزر الأربع التي تسيطر عليها روسيا وتدعيها اليابان. فقد أصدرت السفارة الروسية في اليابان يوم الخميس بيانا بعد أن استدعى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو سفيرها في وقت سابق من اليوم لتقديم الاحتجاج. وبحسب البيان الروسي رد السفير نيكولاي نوزدريف بأن الجزر جزء لا يتجزأ من روسيا، وأنها أصبحت جزءا منها في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ويشير البيان إلى أن الرحلات التي يقوم بها الرئيس الروسي داخل أراضي البلاد هي قرارات سيادية حصرية من قبل قيادتها، ولا يمكن أن تكون موضوع نقاش مع دول أجنبية. وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس بأن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو صرح لوسائل الإعلام يوم الخميس بأن الجهود الدبلوماسية اليابانية لن تثمر عن شيء، كما أكد أن الأراضي الروسية ستبقى أراضٍ روسية. صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجزيث بأن البحرية الأمريكية قادرة على فرض حصار على الموانئ الإيرانية إلى أجل غير مسمى، ويأتي تصريحه فيما تطالب طهران برفع الحصار كشرط لإعادة فتح مضيق هرمز. وفي حديثه للصحفيين يوم الخميس قال هيجزيث إن الولايات المتحدة ستقوم بتوجيه السفن ذهابا وإيابا وستواصل الحصار. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن بلادهم تستعد لإرسال حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية USS جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل USS إبراهام لينكولن. وذكرت الصحيفة أن السفينة جورج واشنطن المتمركزة في يوكوسوكا بالقرب من طوكيو عبرت مضيق ملقى هذا الأسبوع، وتم نشر حاملة الطائرات إبراهام لينكولن في الشرق الأوسط منذ يناير كانون الثاني. وتشمل الشروط الستة التي حددتها إيران لإعادة فتح مضيق هرمز أيضا إنهاء جميع العقوبات المفروضة على البلاد
ودفع تعويضات عن الأضرار المتعلقة بالحرب. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية يوم الخميس عن متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي قوله إن مضيق هرمز لا يزال تحت الإدارة والسيطرة الكاملة لإيران، ولا يمكن لأي سفينة تجارية أو ناقلة نفط عبور الممر المائي بأمان دون إذن إيراني. ويتزايد التأثير على الشحن وسط حالة من عدم اليقين بشأن آفاق المفاوضات بين البلدين. وذكرت شبكة CNBC أن حركة المرور عبر المضيق تقترب من أدنى مستوى لها منذ شهر مايو أيار. ويعد مضيق باب المندب الواقع عند مدخل البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن طريقا ملاحيا بديلا للنفط الخام، إلا أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن أعلنت حصارا بحريا على السعودية. مستمعين، بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 14 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأه عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تقوم بتغيير تحذيراتها بعد هطول أمطار غزيرة مميتة في محافظة تشيبا. طوكيو تعتزم دراسة اتخاذ تدابير مضادة بعد زيارة بوتين لجزيرة تعتبرها جزءاً من أراضي اليابان. هيكسيث بإمكان الولايات المتحدة إبقاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية إلى أجل غير مسمى. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. قامت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بخفض مستوى تحذيرات الطوارئ من المستوى الخامس لأجزاء من محافظة تشيبا بعد أن شهدت المنطقة كميات قياسية من الأمطار حتى صباح الجمعة، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص على الأقل. وأعلنت سلطات محافظة تشيبا يوم الجمعة عن وفاة 4 أشخاص، بينما عثر على شخص آخر لا تظهر عليه علامات حيوية، ولا يزال شخص آخر في عداد المفقودين. ويعد مستوى التحذير الخامس هو الأعلى على مقياس وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وتم تخفيض مستوى التحذير الطارئ من الأمطار الغزيرة الذي كان سارياً على 22 بلدية إلى المستوى الرابع أو أقل، كما تم تخفيض مستوى التحذير الطارئ من الانزلاقات الأرضية الذي كان يشمل 6 بلديات إلى المستوى الرابع أيضاً. ولا يزال الناس ينصحون بالبقاء في حالة انتباه لمخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار. وتتحرك السحب المطرية نحو المحيط الهادئ، لكن مسؤولي الأرصاد الجوية يحثون الناس على الانتباه ليس فقط في تشيبا ولكن في المحافظات المحيطة بها كذلك. تعتزم الحكومة اليابانية النظر في اتخاذ تدابير مضادة عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إحدى الجزر 4 التي تسيطر عليها روسيا وتدعيها اليابان. ومن التدابير أو من بين التدابير الممكنة تعزيز العقوبات القائمة التي فرضتها طوكيو بالفعل على موسكو بالتنسيق مع المجتمع الدولي بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. وتعرف هذه الجزر في اليابان باسم الأراضي الشمالية، وتؤكد الحكومة اليابانية أن هذه الجزر جزء أصيل من أراضي اليابان، وتقول إنها احتلت بشكل غير مشروع بعد الحرب العالمية الثانية. وتطرقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي يوم الخميس إلى زيارة بوتين إلى إيتوروفو إحدى هذه الجزر، وأكدت أن الجزر أراض أصيلة لليابان في ضوء الحقائق التاريخية واستنادا إلى القانون الدولي. وأشارت تاكايتشي إلى أن زيارة الرئيس الروسي الحالي تتعارض مع موقف الحكومة اليابانية الثابت بشأن الجزر، كما قالت إن الزيارة تؤذي مشاعر الشعب الياباني وهي غير مقبولة على الإطلاق. وأضافت رئيسة الوزراء أن الزيارة جعلت من الأصعب استعادة العلاقات بين اليابان وروسيا على المدى المتوسط والطويل. واستدعى وزير

الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو سفير روسيا لدى اليابان نيكولاي نوزدريف إلى وزارة الخارجية في طوكيو، وخلال الاجتماع قدم موتيجي احتجاجا شديدا على زيارة بوتين، وقال الوزير إن قيام بوتين بهذه الزيارة بشكل أحادي له أثر سلبي بالغ على العلاقات الثنائية، وطلب موتيجي من نوزدريف إبلاغ الحكومة الروسية بهذه النقاط على وجه السرعة. يذكر أن روسيا أعلنت في عام 2022 عزمها تعليق مفاوضات معاهدة السلام مع اليابان بعد أن فرضت طوكيو عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وتشمل المحادثات قضية الجزر. وحافظت الحكومة اليابانية على سياسة التواصل المستمر مع روسيا حتى في خضم الصراع الممتد في أوكرانيا. وفي الشهر الماضي تبادل موتيجي الآراء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لوقت وجيز في الفلبين. ويقول المحللون إنه من المتوقع أن تزداد حدة توتر العلاقات الثنائية المتوترة بالفعل. ردت روسيا بحدة على احتجاج اليابان على زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى إيتوروفو، إحدى الجزر الأربع التي تسيطر عليها روسيا وتدعيها اليابان. فقد أصدرت السفارة الروسية في اليابان يوم الخميس بيانا بعد أن استدعى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو سفيرها في وقت سابق من اليوم لتقديم الاحتجاج. وبحسب البيان الروسي رد السفير نيكولاي نوزدريف بأن الجزر جزء لا يتجزأ من روسيا وأنها أصبحت جزءا منها في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ويشير البيان إلى أن الرحلات التي يقوم بها الرئيس الروسي داخل أراضي البلاد هي قرارات سيادية حصرية من قبل قيادتها ولا يمكن أن تكون موضوع نقاش مع دول أجنبية. وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس بأن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو صرح لوسائل الإعلام يوم الخميس بأن الجهود الدبلوماسية اليابانية لن تثمر عن شيء، كما أكد أن الأراضي الروسية ستبقى أراض روسية. صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجزيث بأن البحرية الأمريكية قادرة على فرض حصار على الموانئ الإيرانية إلى أجل غير مسمى، ويأتي تصريحه فيما تطالب طهران برفع الحصار كشرط لإعادة فتح مضيق هرمز. وفي حديثه للصحفيين يوم الخميس قال هيجزيث إن الولايات المتحدة ستقوم بتوجيه السفن ذهابا وإيابا وستواصل الحصار. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن بلادهم تستعد لإرسال حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية USS جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل USS إبراهام لينكولن. وذكرت الصحيفة أن السفينة جورج واشنطن المتمركزة في يوكوسوكا بالقرب من طوكيو عبرت مضيق ملقى هذا الأسبوع، وتم نشر حاملة الطائرات إبراهام لينكولن في الشرق الأوسط منذ يناير كانون الثاني. وتشمل الشروط الستة التي حددتها إيران لإعادة فتح مضيق هرمز أيضا إنهاء جميع العقوبات المفروضة على البلاد ودفع تعويضات عن الأضرار المتعلقة بالحرب. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية يوم الخميس عن متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي قوله إن مضيق هرمز لا يزال تحت الإدارة والسيطرة الكاملة لإيران، ولا يمكن لأي سفينة تجارية أو ناقلة نفط عبور الممر المائي بأمان دون إذن إيراني. ويتزايد التأثير على الشحن وسط حالة من عدم اليقين بشأن آفاق المفاوضات بين البلدين. وذكرت شبكة CNBC أن حركة المرور عبر المضيق تقترب من أدنى مستوى لها منذ شهر مايو أيار. ويعد مضيق باب المندب الواقع عند مدخل البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن طريقا ملاحيا بديلا للنفط الخام، إلا أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن أعلنت حصارا بحريا على السعودية. مستمعين، بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 24
0: ونتعلم كيفية ذكر الأطعمة التي لا نحبها أو لا نأكلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم قام أحد نزلاء السكن كايتو الذي يعشق الطهي بإعداد الفطور. يبدو أنها وجبة إفطار يابانية تقليدية.
0: تعالوا إذن نسمع إلى حوار الدرس 24.
2: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
0: إليكم المعاني.
1: على المائدة وجبة إفطار يابانية مكونة من أرز وحساء الميسو والسمك المشوي وغيرها من الأطباق، وكايتو وتام يقولان كلمة التحية التي تقال قبل تناول الطعام.
3: إتاداكيماس.
0: لنأكل الآن.
1: المضيفة الروبوت هاروسان على مائدة الطعام تقول
2: نيهونشوكو وا كينكو ني إين ديسيو.
0: الطعام الياباني مفيد للصحة.
1: تام تسأل هاروسان
4: كوري ناما تاماغو ديسكا؟
0: هل هذا بيض نيئ؟
1: وهاروسان تجيب
2: هاي
0: نعم.
1: فتقول تام معتذرة
4: سميماسن
0: أسفة
4: واتاشي ناما تاماغو وا تابيراريماسن.
0: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيئ.
1: وكايتو يقول
2: سو
0: أهو كذلك؟
2: جا ناتو مو دامي.
0: إذن أنت لا تحبين الناتو أيضا؟
1: هذه المرة تجيب تام مسرورة
4: ناتو دايسكي ديس.
0: ناتو أعشقه. ناتو هو طعام يصنع بتخمير فول الصويا، وغالبا ما ينكه بصلصة الصويا المالحة ويؤكل مع الأرز الأبيض. يتسم بأنه لزج وله رائحة مميزة جدا، قد يجده البعض منفرا،
1: ولكن تام تعشق الناتو، أما أنا فلا أحبه.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيئ. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأطعمة التي لا تحبونها أو لا تأكلونها. إليكم معاني الكلمات. هو البيض النيئ. يعني لا أستطيع أن آكل. أهم نقطة في هذا الدرس هي صيغة عدم القدرة من الفعل، كما أن نقول
5: تابيراريماسن
0: لا أستطيع أن آكل. الفعل يأكل هو
5: تابيرو،
0: وصيغة المقدرة أي يمكن أن آكل هي
5: تابيراريرو،
0: ونفي
5: تابيراريرو
0: بأسلوب مهذب يكون هكذا
5: تابيراريماسن.
0: ندعوكم لحفظ هذا التعبير كما هو
5: تابيراريماسن.
1: لا أستطيع أن آكل يعني تابيراريماسن.
0: نعم، أذكر الشيء الذي لا تأكلونه وأضيف بعده الحرف المساعد و ثم قولوا
5: تابيراريماسن.
1: استمعوا ورددوا
5: تابيراريماسن. ناما تاماغو وا تابيراريماسن.
0: لنرى مثالا آخر. هذا حديث امرأة عن طعام ياباني لا تستطيع أن تأكله.
6: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
4: سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: إليكم المعاني.
6: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
1: تفضلي كلي كثيرا.
5: دوزو
0: يعني تفضل.
5: تاكسان
0: يعني كثير.
5: تابيتي كوداساي
0: يعني كل من فضلك، وهو أسلوب الطلب وعبارة عن صيغة ت من الفعل
5: تابيرو
0: أي يأكل مضافا إليها
5: كوداساي.
4: سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
1: آسفة، أنا لا أستطيع أن أكل السمك النيء.
5: سميません.
0: معناه هنا آسف.
5: واتاشي
0: يعني أنا.
5: ساشيمي
0: هو الساشيمي أو السمك النيء.
1: استمعوا ورددوا.
5: ساشيمي وا تابيراريماسن. واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن. سميません. واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: تعالوا نذكر شيئاً آخر لا نستطيع أن نأكله. هناك من عنده حساسية ضد القرايدس. كيف نقول إننا لا نستطيع أن نأكله؟ القرايدس هو
5: إبي. إبي.
0: ولا تنسوا أن تقولوا أولاً سميماسن للاعتذار.
4: سميماسن. واتاشي إبي وا تابيراريماسن. سميماسن.
0: مثال آخر، كيف نقول إننا لا نأكل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير هو
5: بوتانيك. بوتانيك.
3: سميません. واتاشي بوتانيك وا تابيراريماسن. سميません. 私、豚肉は食べられません。
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير يكون مفيدا أن تحفظوه كما هو. وتعبير اليوم هو
5: いただきます.
0: هي كلمة التحية التي تقال قبل البدء في تناول الطعام، تعبيراً عن الشكر لمن أعده ولحقيقة أن هذه النعمة مسخرة لنا. وهناك من يضم كفيه أمام وجهه وهو يلفظ هذا التعبير. وبعد تناول الطعام نقول
5: ごちそうさまでした.
0: أيضاً تعبيراً عن الشكر. ندعوكم لحفظ العبارتين معاً.
5: いただきます。ごちそうさまでした.
1: والآن استمعوا ورددوا.
5: いただきます. ごちそうさまでした.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: いただきます.
2: 日本食は健康にいいんですよ.
4: これ生卵ですか?
2: はい。
4: すみません。 私、生卵は食べられません。
8: そう、じゃあ納豆もダメ?
4: 納豆、大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الإفطار الياباني.
0: ما الذي يخطر على بالك يا رندا عند الحديث عن الإفطار الياباني؟
1: الوجبة التي وردت في الحوار، الأرز وحساء الميسو وشريحة السمك المشوي.
0: فعلاً، الإفطار التقليدي في اليابان هو الأرز الأبيض والناتو ورقائق أعشاب نوري والمشمش الياباني المخلل والبيض إلى جانب السمك المشوي. ورغم أن البيض كان نيئاً في الحوار، فكثيراً ما يقدم البيض مشوياً أيضاً.
1: وماذا عن الطعام الغربي؟
0: هناك من يتناول الإفطار الغربي المكون من الخبز والبيض المشوي والعصير والقهوة.
1: وماذا عن الإفطار في الفنادق؟
0: في ريوكان أو النزل الياباني غالباً ما يكون الإفطار يابانياً تقليدياً. أما في الفنادق غربية الطراز فعادة ما يتاح الاختيار بين الإفطار الغربي والياباني، وعادة ما يضم البوفيه المفتوح أطعمة يابانية وغربية معاً.
1: ما أحلى البوفيه المفتوح الذي نستطيع أن نختار منه كل ما يحلو لنا.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تصاب تام بوعكة صحية، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 14 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأه عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تقوم بتغيير تحذيراتها بعد هطول أمطار غزيرة مميتة في محافظة تشيبا. طوكيو تعتزم دراسة اتخاذ تدابير مضادة بعد زيارة بوتين لجزيرة تعتبرها جزءا من أراضي اليابان. هيكسيث بإمكان الولايات المتحدة إبقاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية إلى أجل غير مسمى. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. قامت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بخفض مستوى تحذيرات الطوارئ من المستوى الخامس لأجزاء من محافظة تشيبا بعد أن شهدت المنطقة كميات قياسية من الأمطار حتى صباح الجمعة، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص على الأقل. وأعلنت سلطات محافظة تشيبا يوم الجمعة عن وفاة 4 أشخاص، بينما عثر على شخص آخر لا تظهر عليه علامات حيوية، ولا يزال شخص آخر في عداد المفقودين. ويعد مستوى التحذير الخامس هو الأعلى على مقياس وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وتم تخفيض مستوى التحذير الطارئ من الأمطار الغزيرة الذي كان ساريا على 22 بلدية إلى المستوى الرابع أو أقل، كما تم تخفيض مستوى التحذير الطارئ من الانزلاقات الأرضية الذي كان يشمل 6 بلديات إلى المستوى الرابع أيضا. ولا يزال الناس ينصحون بالبقاء في حالة انتباه لمخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار. وتتحرك السحب المطرية نحو المحيط الهادئ، لكن مسؤولي الأرصاد الجوية يحثون الناس على الانتباه ليس فقط في تشيبا ولكن في المحافظات المحيطة بها كذلك. تعتزم الحكومة اليابانية النظر في اتخاذ تدابير مضادة عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إحدى الجزر الأربع التي تسيطر عليها روسيا وتدعيها اليابان. ومن التدابير أو من بين التدابير الممكنة تعزيز العقوبات القائمة التي فرضتها طوكيو بالفعل على موسكو بالتنسيق مع المجتمع الدولي بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. وتعرف هذه الجزر في اليابان باسم الأراضي الشمالية، وتؤكد الحكومة اليابانية أن هذه الجزر جزء أصيل من أراضي اليابان، وتقول إنها احتلت بشكل غير مشروع بعد الحرب العالمية الثانية. وتطرقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي يوم الخميس إلى زيارة بوتين إلى إيتوروفو إحدى هذه الجزر، وأكدت أن الجزر أراض أصيلة لليابان في ضوء الحقائق التاريخية واستنادا إلى القانون الدولي. وأشارت تاكايتشي إلى أن زيارة الرئيس الروسي الحالي تتعارض مع موقف الحكومة اليابانية الثابت بشأن الجزر، كما قالت إن الزيارة تؤذي مشاعر الشعب الياباني وهي غير مقبولة على الإطلاق. وأضافت رئيسة الوزراء أن الزيارة جعلت من الأصعب استعادة العلاقات بين اليابان وروسيا على المدى المتوسط والطويل. واستدعى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو سفير روسيا لدى اليابان نيكولاي نوزدريف إلى وزارة الخارجية في طوكيو. وخلال الاجتماع قدم موتيجي احتجاجا شديدا على زيارة بوتين، وقال الوزير إن قيام بوتين بهذه الزيارة بشكل أحادي له أثر سلبي بالغ على العلاقات الثنائية. وطلب موتيجي من نوزدريف إبلاغ الحكومة الروسية بهذه النقاط على وجه السرعة. يذكر أن روسيا أعلنت في عام 2022 عزمها تعليق مفاوضات معاهدة السلام مع اليابان بعد أن فرضت طوكيو عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وتشمل المحادثات قضية الجزر. وحافظت الحكومة اليابانية على سياسة التواصل المستمر مع روسيا حتى في خضم الصراع الممتد في أوكرانيا. وفي الشهر الماضي تبادل موتيجي الآراء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لوقت وجيز في الفلبين. ويقول المحللون إنه من المتوقع أن تزداد حدة توتر العلاقات الثنائية المتوترة بالفعل.
ردت روسيا بحدة على احتجاج اليابان على زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى إيتوروفو، إحدى الجزر الأربع التي تسيطر عليها روسيا وتدعيها اليابان. فقد أصدرت السفارة الروسية في اليابان يوم الخميس بياناً بعد أن استدعى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو سفيرها في وقت سابق من اليوم لتقديم الاحتجاج. وبحسب البيان الروسي، رد السفير نيكولاي نوزدريف بأن الجزر جزء لا يتجزأ من روسيا، وأنها أصبحت جزءاً منها في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ويشير البيان إلى أن الرحلات التي يقوم بها الرئيس الروسي داخل أراضي البلاد هي قرارات سيادية حصرية من قبل قيادتها، ولا يمكن أن تكون موضوع نقاش مع دول أجنبية. وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس بأن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو صرح لوسائل الإعلام يوم الخميس بأن الجهود الدبلوماسية اليابانية لن تثمر عن شيء

بلادهم تستعد لإرسال حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية USS جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل USS إبراهام لينكولن. وذكرت الصحيفة أن السفينة جورج واشنطن المتمركزة في يوكوسوكا بالقرب من طوكيو عبرت مضيق ملقى هذا الأسبوع، وتم نشر حاملة الطائرات إبراهام لينكولن في الشرق الأوسط منذ يناير كانون الثاني. وتشمل الشروط الستة التي حددتها إيران لإعادة فتح مضيق هرمز أيضاً إنهاء جميع العقوبات المفروضة على البلاد ودفع تعويضات عن الأضرار المتعلقة بالحرب. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية يوم الخميس عن متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي قوله إن مضيق هرمز لا يزال تحت الإدارة والسيطرة الكاملة لإيران، ولا يمكن لأي سفينة تجارية أو ناقلة نفط عبور الممر المائي بأمان دون إذن إيراني. ويتزايد التأثير على الشحن وسط حالة من عدم اليقين بشأن أفاق المفاوضات بين البلدين. وذكرت شبكة CNBC أن حركة المرور عبر المضيق تقترب من أدنى مستوى لها منذ شهر مايو أيار. ويعد مضيق باب المندب الواقع عند مدخل البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن طريقا ملاحيا بديلا للنفط الخام، إلا أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن أعلنت حصارا بحريا على السعودية. مستمعين، بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 24
0: ونتعلم كيفية ذكر الأطعمة التي لا نحبها أو لا نأكلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم قام أحد نزلاء السكن كايتو الذي يعشق الطهي بإعداد الفطور. يبدو أنها وجبة إفطار يابانية تقليدية.
0: تعالوا إذن نسمع إلى حوار الدرس 24.
2: إتاداكيماس.
3: نيهون شوكو وا كينكو ني إين ديسو يو.
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
0: إليكم المعاني.
1: على المائدة وجبة إفطار يابانية مكونة من أرز وحساء الميسو والسمك المشوي وغيرها من الأطباق، وكايتو وتام يقولان كلمة التحية التي تقال قبل تناول الطعام.
2: إتاداكيماس.
0: لنأكل الآن.
1: المضيفة الروبوت هاروسان على مائدة الطعام تقول
3: نيهون شوكو وا كينكو ني إين ديسو يو.
0: الطعام الياباني مفيد للصحة.
1: تام تسأل هاروسان
4: كوري ناما تاماغو ديسكا؟
0: هل هذا بيض نيئ؟
1: وهاروسان تجيب
3: هاي
0: نعم.
1: فتقول تام معتذرة
4: سميماسن
0: أسفة
4: واتاشي ناما تاماغو وا تابيراريماسن
0: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيئ.
1: وكايتو يقول
5: سو
0: أهو كذلك؟
5: جا ناتو مو دامي.
0: إذن أنت لا تحبين الناتو أيضا؟
1: هذه المرة تجيب تام مسرورة
4: ناتو دايسكي ديس.
0: ناتو أعشقه. ناتو هو طعام يصنع بتخمير فول الصويا، وغالبا ما ينكه بصلصة الصويا المالحة ويؤكل مع الأرز الأبيض. يتسم بأنه لزج وله رائحة مميزة جدا، قد يجده البعض منفرا،
1: ولكن تام تعشق الناتو، أما أنا فلا أحبه.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيئ.
4: نما تاماغو وا تابيراريماسن.
0: بمعرفة تكون

0: تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأطعمة التي لا تحبونها أو لا تأكلونها. إليكم معاني الكلمات.
1: ناما تاماغو
0: هو البيض النيء.
1: تابيراريماسين
0: يعني لا أستطيع أن آكل. أهم نقطة في هذا الدرس هي صيغة عدم القدرة من الفعل، كما أن نقول
1: تابيراريماسين
0: لا أستطيع أن آكل. الفعل يأكل هو
1: تابيرو،
0: وصيغة المقدرة أي يمكن أن آكل هي
1: تابيراريرو،
0: ونفي
1: تابيراريرو
0: بأسلوب مهذب يكون هكذا
1: تابيراريماسين.
0: ندعوكم لحفظ هذا التعبير كما هو
1: تابيراريماسين.
2: لا أستطيع أن آكل يعني تابيراريماسين.
0: نعم، أذكر الشيء الذي لا تأكلونه وأضيف بعده الحرف المساعد و، ثم قولوا
1: تابيراريماسين.
2: استمعوا ورددوا
1: تابيراريماسين. ناما تاماغو وا تابيراريماسين.
0: لنرى مثالا آخر. هذا حديث امرأة عن طعام ياباني لا تستطيع أن تأكله.
3: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
4: سوميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: إليكم المعاني.
3: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
2: تفضلي كلي كثيرا.
1: دوزو
0: يعني تفضل،
1: تاكسان
0: يعني كثير،
1: تابيتي كوداساي
0: يعني كل من فضلك، وهو أسلوب الطلب وعبارة عن صيغة ت من الفعل
1: تابيرو
0: أي يأكل مضافا إليها
1: كوداساي.
4: سوميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
2: آسفة أنا لا أستطيع أن أكل السمك النيء.
1: سوميماسن
0: معناه هنا آسف.
1: واتاشي
0: يعني أنا.
1: ساشيمي
0: هو الساشيمي أو السمك النيء.
2: استمعوا ورددوا.
1: ساشيمي وا تابيراريماسن. واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن. سوميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: تعالوا نذكر شيئاً آخر لا نستطيع أن نأكله. هناك من عنده حساسية ضد القرايدس. كيف نقول إننا لا نستطيع أن نأكله؟ القرايدس هو
1: إبي. إبي.
0: ولا تنسوا أن تقولوا أولاً سوميماسن للاعتذار.
3: سوميماسن واتاشي إبي وا تابيراريماسن. سوميماسن واتاشي إبي وا تابيراريماسن.
0: مثال آخر. كيف نقول إننا لا نأكل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير هو
1: بوتانيك. بوتانيك.
5: سوميماسن واتاشي بوتانيك وا تابيراريماسن. سوميماسن واتاشي بوتانيك وا تابيراريماسن.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير يكون مفيداً أن تحفظوه كما هو، وتعبير اليوم هو
1: いただきます.
0: هي كلمة التحية التي تقال قبل البدء في تناول الطعام تعبيراً عن الشكر لمن أعده ولحقيقة أن هذه النعمة مسخرة لنا، وهناك من يضم كفيه أمام وجهه وهو يلفظ هذا التعبير، وبعد تناول الطعام نقول
1: ごちそうさまでした.
0: أيضاً تعبيراً عن الشكر. ندعوكم لحفظ العبارتين معاً.
1: いただきます。ごちそうさまでした.
2: والآن استمعوا ورددوا.
1: いただきます。ごちそうさまでした.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。 これ生卵ですか？
7: はい。
6: すみません、私生卵は食べられません。
8: そう、じゃあ納豆もダメ？
6: 納豆大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الإفطار الياباني. ما الذي يخطر على بالك يا رندا عند الحديث عن الإفطار الياباني؟ الوجبة التي وردت في الحوار، الأرز وحساء الميسو وشريحة السمك المشوي.
0: فعلا الإفطار التقليدي في اليابان هو الأرز الأبيض والناتو ورقائق أعشاب نوري والمشمش الياباني المخلل والبيض إلى جانب السمك المشوي. ورغم أن البيض كان نيئا في الحوار، فكثيرا ما يقدم البيض مشويا أيضا.
2: وماذا عن الطعام الغربي؟
0: هناك من يتناول الإفطار الغربي المكون من الخبز والبيض المشوي والعصير والقهوة.
2: وماذا عن الإفطار في الفنادق؟
0: في ريوكان أو النزل الياباني غالبا ما يكون الإفطار يابانيا تقليديا. أما في الفنادق غربية الطراز فعادة ما يتاح الاختيار بين الإفطار الغربي والياباني، وعادة ما يضم البوفيه المفتوح أطعمة يابانية وغربية معا.
2: ما أحلى البوفيه المفتوح الذي نستطيع أن نختار منه كل ما يحلو لنا.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة تصاب تام بوعكة صحية، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 14 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأه عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تقوم بتغيير تحذيراتها بعد هطول أمطار غزيرة مميتة في محافظة تشيبا. طوكيو تعتزم دراسة اتخاذ تدابير مضادة بعد زيارة بوتين لجزيرة تعتبرها جزءا من أراضي اليابان. هيكسيث بإمكان الولايات المتحدة إبقاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية إلى أجل غير مسمى. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. قامت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بخفض مستوى تحذيرات الطوارئ من المستوى الخامس لأجزاء من محافظة تشيبا بعد أن شهدت المنطقة كميات قياسية من الأمطار حتى صباح الجمعة، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص على الأقل. وأعلنت سلطات محافظة تشيبا يوم الجمعة عن وفاة 4 أشخاص، بينما عثر على شخص آخر لا تظهر عليه علامات حيوية، ولا يزال شخص آخر في عداد المفقودين. ويعد مستوى التحذير الخامس هو الأعلى على مقياس وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وتم تخفيض مستوى التحذير الطارئ من الأمطار الغزيرة الذي كان سارياً على 22 بلدية إلى المستوى الرابع أو أقل، كما تم تخفيض مستوى التحذير الطارئ من الانزلاقات الأرضية الذي كان يشمل 6 بلديات إلى المستوى الرابع أيضاً. ولا يزال الناس ينصحون بالبقاء في حالة انتباه لمخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار. وتتحرك السحب المطرية نحو المحيط الهادئ، لكن مسؤولي الأرصاد الجوية يحثون الناس على الانتباه ليس فقط في تشيبا ولكن في المحافظات المحيطة بها كذلك. تعتزم الحكومة اليابانية النظر في اتخاذ تدابير مضادة عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إحدى الجزر الأربع التي تسيطر عليها روسيا وتدعيها اليابان. ومن التدابير أو من بين التدابير الممكنة تعزيز العقوبات القائمة التي فرضتها طوكيو بالفعل على موسكو بالتنسيق مع المجتمع الدولي بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. وتعرف هذه الجزر في اليابان باسم الأراضي الشمالية، وتؤكد الحكومة اليابانية أن هذه الجزر جزء أصيل من أراضي اليابان، وتقول إنها احتلت بشكل غير مشروع بعد الحرب العالمية الثانية. وتطرقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي يوم الخميس إلى زيارة بوتين إلى إيتوروفو إحدى هذه الجزر، وأكدت أن الجزر أراض أصيلة لليابان في ضوء الحقائق التاريخية واستنادا إلى القانون الدولي. وأشارت تاكايتشي إلى أن زيارة الرئيس الروسي الحالي تتعارض مع موقف الحكومة اليابانية الثابت بشأن الجزر، كما قالت إن الزيارة تؤذي مشاعر الشعب الياباني وهي غير مقبولة على الإطلاق. وأضافت رئيسة الوزراء أن الزيارة جعلت من الأصعب استعادة العلاقات بين اليابان وروسيا على المدى المتوسط والطويل. واستدعى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو سفير روسيا لدى اليابان نيكولاي نوزدريف إلى وزارة الخارجية في طوكيو. وخلال الاجتماع قدم موتيجي احتجاجا شديدا على زيارة بوتين، وقال الوزير إن قيام بوتين بهذه الزيارة بشكل أحادي له أثر سلبي بالغ على العلاقات الثنائية. وطلب موتيجي من نوزدريف إبلاغ الحكومة الروسية بهذه النقاط على وجه السرعة. يذكر أن روسيا أعلنت في عام 2022 عزمها تعليق مفاوضات معاهدة السلام مع اليابان بعد أن فرضت طوكيو عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وتشمل المحادثات قضية الجزر. وحافظت الحكومة اليابانية على سياسة التواصل المستمر مع روسيا حتى في خضم الصراع الممتد في أوكرانيا. وفي الشهر الماضي تبادل موتيجي الآراء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لوقت وجيز في الفلبين. ويقول المحللون إنه من المتوقع أن تزداد حدة توتر العلاقات الثنائية المتوترة بالفعل.
ردت روسيا بحدة على احتجاج اليابان على زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى إيتوروفو، إحدى الجزر الأربع التي تسيطر عليها روسيا وتدعيها اليابان. فقد أصدرت السفارة الروسية في اليابان يوم الخميس بياناً بعد أن استدعى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو سفيرها في وقت سابق من اليوم لتقديم الاحتجاج. وبحسب البيان الروسي، رد السفير نيكولاي نوزدريف بأن الجزر جزء لا يتجزأ من روسيا، وأنها أصبحت جزءاً منها في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ويشير البيان إلى أن الرحلات التي يقوم بها الرئيس الروسي داخل أراضي البلاد هي قرارات سيادية حصرية من قبل قيادتها، ولا يمكن أن تكون موضوع نقاش مع دول أجنبية. وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس بأن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو صرح لوسائل الإعلام يوم الخميس بأن الجهود الدبلوماسية اليابانية لن تثمر عن شيء، كما أكد أن الأراضي الروسية ستبقى أراض روسية. صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكزيث بأن البحرية الأمريكية قادرة على فرض حصار على الموانئ الإيرانية إلى أجل غير مسمى، ويأتي تصريحه فيما تطالب طهران برفع الحصار كشرط لإعادة فتح مضيق هرمز. وفي حديثه للصحفيين يوم الخميس، قال هيكزيث إن الولايات المتحدة ستقوم بتوجيه السفن ذهابا وإيابا وستواصل الحصار. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية يوم الخميس عن متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي قوله إن مضيق هرمز لا يزال تحت الإدارة والسيطرة الكاملة لإيران، ولا يمكن لأي سفينة تجارية أو ناقلة نفط عبور الممر المائي بأمان دون إذن إيراني. ويتزايد التأثير على الشحن وسط حالة من عدم اليقين بشأن آفاق المفاوضات بين البلدين. وذكرت شبكة CNBC أن حركة المرور عبر المضيق تقترب من أدنى مستوى لها منذ شهر مايو أيار. ويعد مضيق باب المندب الواقع عند مدخل البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن طريقا ملاحيا بديلا للنفط الخام، إلا أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن أعلنت حصارا بحريا على السعودية. مستمعين، بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 24
0: ونتعلم كيفية ذكر الأطعمة التي لا نحبها أو لا نأكلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم قام أحد نزلاء السكن كايتو الذي يعشق الطهي بإعداد الفطور. يبدو أنها وجبة إفطار يابانية تقليدية.
0: تعالوا إذن نسمع إلى حوار الدرس 24.
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
0: إليكم المعاني.
1: على المائدة وجبة إفطار يابانية مكونة من أرز وحساء الميسو والسمك المشوي وغيرها من الأطباق، وكايتو وتام يقولان كلمة التحية التي تقال قبل تناول الطعام.
5: إتاداكيماس.
0: لنأكل الآن.
1: المضيفة الروبوت هاروسان على مائدة الطعام تقول:
6: نيهونشوكو وا كينكو ني إين ديسو يو.
0: الطعام الياباني مفيد للصحة.
1: تام تسأل هاروسان:
2: كوري ناماتاماغو ديسكا؟
0: هل هذا بيض نيء؟
1: وهاروسان تجيب:
3: هاي.
0: نعم.
1: فتقول تام معتذرة:
2: سميماسن.
0: آسفة.
2: واتاشي ناماتاماغو وا تابيراريماسن.
0: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيء.
1: وكايتو يقول:
4: سو.
0: أهو كذلك؟
4: جا ناتو مو دامي.
0: إذن أنت لا تحبين الناتو أيضا؟
1: هذه المرة تجيب تام مسرورة:
2: ناتو دايسكي ديس.
0: ناتو أعشقه. ناتو هو طعام يصنع بتخمير فول الصويا، وغالبا ما ينكه بصلصة الصويا المالحة ويؤكل مع الأرز الأبيض. يتسم بأنه لزج وله رائحة مميزة جدا، قد يجده البعض منفرا،
1: ولكن تام تعشق الناتو، أما أنا فلا أحبه.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيء. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأطعمة التي لا تحبونها أو لا تأكلونها. إليكم معاني الكلمات. هو البيض النيء. يعني لا أستطيع أن آكل. أهم نقطة في هذا الدرس هي صيغة عدم القدرة من الفعل، كما أن نقول
7: تابيراريماسن،
0: لا أستطيع أن آكل. الفعل يأكل هو
7: تابيرو،
0: وصيغة المقدرة أي يمكن أن آكل هي
7: تابيراريرو،
0: ونفي
7: تابيراريرو
0: بأسلوب مهذب يكون هكذا
7: تابيراريماسن.
0: ندعوكم لحفظ

0: هذا التعبير كما هو.
1: تابيراريماسن.
2: لا أستطيع أن آكل يعني تابيراريماسن.
0: نعم، أذكر الشيء الذي لا تأكلونه وأضيف بعده الحرف المساعد و، ثم قولوا
1: تابيراريماسن.
2: استمعوا ورددوا.
1: تابيراريماسن. نما تاماغو وا تابيراريماسن.
0: لنرى مثالا آخر. هذا حديث امرأة عن طعام ياباني لا تستطيع أن تأكله.
3: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
4: سوميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: إليكم المعاني.
3: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
2: تفضلي كلي كثيرا.
1: دوزو
0: يعني تفضل،
1: تاكسان
0: يعني كثير،
1: تابيتي كوداساي
0: يعني كل من فضلك، وهو أسلوب الطلب وعبارة عن صيغة ت من الفعل
1: تابيرو
0: أي يأكل مضافا إليها
1: كوداساي.
4: سوميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
2: آسفة أنا لا أستطيع أن أكل السمك النيء.
1: سوميماسن
0: معناه هنا آسف.
1: واتاشي
0: يعني أنا.
1: ساشيمي
0: هو الساشيمي أو السمك النيء.
2: استمعوا ورددوا.
1: ساشيمي وا تابيراريماسن. واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن. سوميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: تعالوا نذكر شيئا آخر لا نستطيع أن نأكله. هناك من عنده حساسية ضد القرايدس. كيف نقول إننا لا نستطيع أن نأكله؟ القرايدس هو
1: إبي. إبي.
0: ولا تنسوا أن تقولوا أولا سوميماسن للاعتذار.
3: سوميماسن واتاشي إبي وا تابيراريماسن. سوميماسن واتاشي إبي وا تابيراريماسن.
0: مثال آخر. كيف نقول إننا لا نأكل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير هو
1: بوتانيك. بوتانيك.
5: سميماسن واتاشي بوتانيك وا تابيراريماسن. سميماسن واتاشي بوتانيك وا تابيراريماسن.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير يكون مفيداً أن تحفظوه كما هو، وتعبير اليوم هو
1: إتاداكيماس.
0: هي كلمة التحية التي تقال قبل البدء في تناول الطعام تعبيراً عن الشكر لمن أعده ولحقيقة أن هذه النعمة مسخرة لنا، وهناك من يضم كفيه أمام وجهه وهو يلفظ هذا التعبير، وبعد تناول الطعام نقول
1: ごちそうさまでした.
0: أيضاً تعبيراً عن الشكر. ندعوكم لحفظ العبارتين معاً.
1: いただきます。ごちそうさまでした.
2: والآن استمعوا ورددوا.
1: いただきます。ごちそうさまでした.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الإفطار الياباني.
0: ما الذي يخطر على بالك يا رندا عند الحديث عن الإفطار الياباني؟
2: الوجبة التي وردت في الحوار، الأرز وحساء الميسو وشريحة السمك المشوي.
0: فعلاً، الإفطار التقليدي في اليابان هو الأرز الأبيض والناتو ورقائق أعشاب نوري والمشمش الياباني المخلل والبيض إلى جانب السمك المشوي. ورغم أن البيض كان نيئاً في الحوار، فكثيراً ما يقدم البيض مشوياً أيضاً.
2: وماذا عن الطعام الغربي؟
0: هناك من يتناول الإفطار الغربي المكون من الخبز والبيض المشوي والعصير والقهوة.
2: وماذا عن الإفطار في الفنادق؟
0: في ريوكان أو النزل الياباني غالباً ما يكون الإفطار يابانياً تقليدياً. أما في الفنادق غربية الطراز فعادة ما يتاح الاختيار بين الإفطار الغربي والياباني، وعادة ما يضم البوفيه المفتوح أطعمة يابانية وغربية معاً.
2: ما أحلى البوفيه المفتوح الذي نستطيع أن نختار منه كل ما يحلو لنا.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة تصاب تام بوعكة صحية، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 14 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأه عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تقوم بتغيير تحذيراتها بعد هطول أمطار غزيرة مميتة في محافظة تشيبا. طوكيو تعتزم دراسة اتخاذ تدابير مضادة بعد زيارة بوتين لجزيرة تعتبرها جزءا من أراضي اليابان. هيكسيث بإمكان الولايات المتحدة إبقاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية إلى أجل غير مسمى. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. قامت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بخفض مستوى تحذيرات الطوارئ من المستوى الخامس لأجزاء من محافظة تشيبا بعد أن شهدت المنطقة كميات قياسية من الأمطار حتى صباح الجمعة، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص على الأقل. وأعلنت سلطات محافظة تشيبا يوم الجمعة عن وفاة 4 أشخاص، بينما عثر على شخص آخر لا تظهر عليه علامات حيوية، ولا يزال شخص آخر في عداد المفقودين. ويعد مستوى التحذير الخامس هو الأعلى على مقياس وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وتم تخفيض مستوى التحذير الطارئ من الأمطار الغزيرة الذي كان سارياً على 22 بلدية إلى المستوى الرابع أو أقل، كما تم تخفيض مستوى التحذير الطارئ من الانزلاقات الأرضية الذي كان يشمل 6 بلديات إلى المستوى الرابع أيضاً. ولا يزال الناس ينصحون بالبقاء في حالة انتباه لمخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار. وتتحرك السحب المطرية نحو المحيط الهادئ، لكن مسؤولي الأرصاد الجوية يحثون الناس على الانتباه ليس فقط في تشيبا ولكن في المحافظات المحيطة بها كذلك. تعتزم الحكومة اليابانية النظر في اتخاذ تدابير مضادة عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إحدى الجزر الأربع التي تسيطر عليها روسيا وتدعيها اليابان. ومن التدابير أو من بين التدابير الممكنة تعزيز العقوبات القائمة التي فرضتها طوكيو بالفعل على موسكو بالتنسيق مع المجتمع الدولي بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. وتعرف هذه الجزر في اليابان باسم الأراضي الشمالية، وتؤكد الحكومة اليابانية أن هذه الجزر جزء أصيل من أراضي اليابان، وتقول إنها احتلت بشكل غير مشروع بعد الحرب العالمية الثانية. وتطرقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي يوم الخميس إلى زيارة بوتين إلى إيتوروفو إحدى هذه الجزر، وأكدت أن الجزر أراض أصيلة لليابان في ضوء الحقائق التاريخية واستنادا إلى القانون الدولي. وأشارت تاكايتشي إلى أن زيارة الرئيس الروسي الحالي تتعارض مع موقف الحكومة اليابانية الثابت بشأن الجزر، كما قالت إن الزيارة تؤذي مشاعر الشعب الياباني وهي غير مقبولة على الإطلاق. وأضافت رئيسة الوزراء أن الزيارة جعلت من الأصعب استعادة العلاقات بين اليابان وروسيا على المدى المتوسط والطويل. واستدعى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو سفير روسيا لدى اليابان نيكولاي نوزدريف إلى وزارة الخارجية في طوكيو. وخلال الاجتماع قدم موتيجي احتجاجا شديدا على زيارة بوتين، وقال الوزير إن قيام بوتين بهذه الزيارة بشكل أحادي له أثر سلبي بالغ على العلاقات الثنائية. وطلب موتيجي من نوزدريف إبلاغ الحكومة الروسية بهذه النقاط على وجه السرعة. يذكر أن روسيا أعلنت في عام 2022 عزمها تعليق مفاوضات معاهدة السلام مع اليابان بعد أن فرضت طوكيو عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وتشمل المحادثات قضية الجزر. وحافظت الحكومة اليابانية على سياسة التواصل المستمر مع روسيا حتى في خضم الصراع الممتد في أوكرانيا. وفي الشهر الماضي تبادل موتيجي الآراء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لوقت وجيز في الفلبين. ويقول المحللون إنه من المتوقع أن تزداد حدة توتر العلاقات الثنائية المتوترة بالفعل.
ردت روسيا بحدة على احتجاج اليابان على زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى إيتروفو، إحدى الجزر الأربع التي تسيطر عليها روسيا وتدعيها اليابان. فقد أصدرت السفارة الروسية في اليابان يوم الخميس بياناً بعد أن استدعى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو سفيرها في وقت سابق من اليوم لتقديم الاحتجاج. وبحسب البيان الروسي، رد السفير نيكولاي نوزدريف بأن الجزر جزء لا يتجزأ من روسيا، وأنها أصبحت جزءا منها في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ويشير البيان إلى أن الرحلات التي يقوم بها الرئيس الروسي داخل أراضي البلاد هي قرارات سيادية حصرية من قبل قيادتها، ولا يمكن أن تكون موضوع نقاش مع دول أجنبية. وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس بأن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو صرح لوسائل الإعلام يوم الخميس بأن الجهود الدبلوماسية اليابانية لن تثمر عن شيء، كما أكد أن الأراضي الروسية ستبقى أراض روسية. صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجزيث بأن البحرية الأمريكية قادرة على فرض حصار على الموانئ الإيرانية إلى أجل غير مسمى، ويأتي تصريحه فيما تطالب طهران برفع الحصار كشرط لإعادة فتح مضيق هرمز. وفي حديثه للصحفيين يوم الخميس، قال هيجزيث إن الولايات المتحدة ستقوم بتوجيه السفن ذهابا وإيابا وستواصل الحصار. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن بلادهم تستعد لإرسال حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية USS جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل USS إبراهام لينكولن. وذكرت الصحيفة أن السفينة جورج واشنطن المتمركزة في يوكوسوكا بالقرب من طوكيو عبرت مضيق ملقى هذا الأسبوع، وتم نشر حاملة الطائرات إبراهام لينكولن في الشرق الأوسط منذ يناير كانون الثاني. وتشمل الشروط الستة التي حددتها إيران لإعادة فتح مضيق هرمز أيضا إنهاء جميع العقوبات المفروضة على البلاد ودفع تعويضات عن الأضرار المتعلقة بالحرب.

أعلنت حصارا بحريا على السعودية. مستمعين، بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 24
0: ونتعلم كيفية ذكر الأطعمة التي لا نحبها أو لا نأكلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم قام أحد نزلاء السكن كايتو الذي يعشق الطهي بإعداد الفطور. يبدو أنها وجبة إفطار يابانية تقليدية.
0: تعالوا إذن نسمع إلى حوار الدرس 24.
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
0: إليكم المعاني.
1: على المائدة وجبة إفطار يابانية مكونة من أرز وحساء الميسو والسمك المشوي وغيرها من الأطباق، وكايتو وتام يقولان كلمة التحية التي تقال قبل تناول الطعام.
5: إتاداكيماس.
0: لنأكل الآن.
1: المضيفة الروبوت هاروسان على مائدة الطعام تقول:
0: الطعام الياباني مفيد للصحة.
1: تام تسأل هاروسان:
2: これ生卵ですか؟
0: هل هذا بيض نيئ؟
1: وهاروسان تجيب:
3: هاي.
0: نعم.
1: فتقول تام معتذرة:
2: سميماسن.
0: آسفة.
2: واتاشي ناماتاماغو وا تابيراريماسن.
0: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيئ.
1: وكايتو يقول:
4: سو.
0: أهو كذلك؟
4: جا ناتو مو دامي.
0: إذن أنت لا تحبين الناتو أيضا؟
1: هذه المرة تجيب تام مسرورة:
2: ناتو دايسكي ديس.
0: ناتو أعشقه. ناتو هو طعام يصنع بتخمير فول الصويا، وغالبا ما ينكه بصلصة الصويا المالحة ويؤكل مع الأرز الأبيض. يتسم بأنه لزج وله رائحة مميزة جدا، قد يجده البعض منفرا،
1: ولكن تام تعشق الناتو، أما أنا فلا أحبه.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيئ.
2: ناماتاماغو وا تابيراريماسن.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأطعمة التي لا تحبونها أو لا تأكلونها. إليكم معاني الكلمات:
6: ناماتاماغو
0: هو البيض النيئ،
6: تابيراريماسن
0: يعني لا أستطيع أن آكل. أهم نقطة في هذا الدرس هي صيغة عدم القدرة من الفعل، كما أن نقول
6: تابيراريماسن
0: لا أستطيع أن آكل. الفعل يأكل هو
6: تابيرو،
0: وصيغة المقدرة أي يمكن أن آكل هي
6: تابيراريرو،
0: ونفي
6: تابيراريرو
0: بأسلوب مهذب يكون هكذا
6: تابيراريماسن.
0: ندعوكم لحفظ هذا التعبير كما هو
6: تابيراريماسن.
1: لا أستطيع أن آكل يعني تابيراريماسن.
0: نعم، أذكر الشيء الذي لا تأكلونه وأضيف بعده الحرف المساعد و، ثم قولوا
6: تابيراريماسن.
1: استمعوا ورددوا
6: تابيراريماسن. ناما تاماغو وا تابيراريماسن.
0: لنرى مثالا آخر. هذا حديث امرأة عن طعام ياباني لا تستطيع أن تأكله.
7: دوزو تاكسان تابيته كداساي.
2: سميماسن، واتاشي

0: 刺身は食べられません。
1: イレイコムルマーニ。
2: どうぞたくさん食べてください。
3: タファドリクリカシーラン。
4: どうぞ、
1: ヤーニタファドル、
4: たくさん、
1: ヤーニカシーラ、
4: 食べてください。
1: يعني كل من فضلك، وهو أسلوب الطلب وعبارة عن صيغة ت من الفعل.
4: 食べる.
1: أي يأكل مضافا إليها.
4: ください.
0: すみません。私、刺身は食べられません。
3: آسفة، أنا لا أستطيع أن أكل السمك النيء.
4: すみません.
1: معناه هنا آسف.
4: 私.
1: يعني أنا.
4: 刺身.
1: هو الساشيمي أو السمك النيء.
3: استمعوا ورددوا.
4: ساشيمي は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません、私、刺身は食べられません。
1: تعالوا نذكر شيئا آخر لا نستطيع أن نأكله.هناك من عنده حساسية ضد القرايدس. كيف نقول إننا لا نستطيع أن نأكله؟ القرايدس هو
4: إبي. إبي.
1: ولا تنسوا أن تقولوا أولاً سوميماسن للاعتذار.
2: سوميماسن. 私エビは食べられません。すみません。私エビは食べられません。
1: مثال آخر، كيف نقول إننا لا نأكل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير هو
4: بوتانيك. بوتانيك.
5: سميません. 私、豚肉は食べられません。すみません。私、豚肉は食べられません。
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير يكون مفيداً أن تحفظوه كما هو. وتعبير اليوم هو
4: いただきます.
1: هي كلمة التحية التي تقال قبل البدء في تناول الطعام تعبيراً عن الشكر لمن أعده ولحقيقة أن هذه النعمة مسخرة لنا. وهناك من يضم كفيه أمام وجهه وهو يلفظ هذا التعبير. وبعد تناول الطعام نقول
4: ごちそうさまでした。
1: أيضا تعبيرا عن الشكر. ندعوكم لحفظ العبارتين معا.
4: いただきます。ごちそうさまでした。
3: والآن استمعوا ورددوا.
4: いただきます。ごちそうさまでした。
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: いただきます。
7: 日本食は健康にいいんですよ。
8: これ生卵ですか？
7: はい。
8: すみません。私生卵は食べられません。
9: そう。じゃあ納豆もダメ？
8: 納豆大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الإفطار الياباني.
1: ما الذي يخطر على بالك يا رندا عند الحديث عن الإفطار الياباني؟
3: الوجبة التي وردت في الحوار، الأرز وحساء الميسو وشريحة السمك المشوي.
1: فعلاً، الإفطار التقليدي في اليابان هو الأرز الأبيض والناتو ورقائق أعشاب نوري والمشمش الياباني المخلل والبيض إلى جانب السمك المشوي. ورغم أن البيض كان نيئاً في الحوار، فكثيراً ما يقدم البيض مشوياً أيضاً.
3: وماذا عن الطعام الغربي؟
1: هناك من يتناول الإفطار الغربي المكون من الخبز والبيض المشوي والعصير والقهوة.
3: وماذا عن الإفطار في الفنادق؟
1: في ريوكان أو النزل الياباني غالباً ما يكون الإفطار يابانياً تقليدياً. أما في الفنادق غربية الطراز فعادة ما يتاح الاختيار بين الإفطار الغربي والياباني، وعادة ما يضم البوفيه المفتوح أطعمة يابانية وغربية معاً.

0: ما أحلى البوفيه المفتوح الذي نستطيع أن نختار منه كل ما يحلو لنا.
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة تصاب تام بوعكة صحية، فكونوا معنا.